هاتي للتفو في هاش بابو ديني يتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتسو